0: ما كانش ليه يكون وسط السهل المضمون غير
1: استخلص من شفايف الدنيا زفير يسري فيحل في جسمي المتاهة في جوف البركة بتنفس وعيني بالند في عين النداهة
2: استفسر السموم اللي طرحت مطرح ما تلعنها